مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12

0: نشرة من راديو دبنجا توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محلة كورناي هاي السلف مزارع بيكو جاي بلر مزارع عرب التجارة والتكرة هاي وإنهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلط كادوغلي الكويك في النصر رحمة الله تعشاه وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله تزلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تقنع سلطة بورسودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسر امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي

0: شؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارة أبوراي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
5: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين ثلاثة صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما يتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمن بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق. وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر، كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم مسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري، وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري، بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير رسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه، فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب، انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي يعني شوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده والناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة فأنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: هي سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات بيكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في ناس
0: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع اللقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي اتعملت دي إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
0: طيب استاذ حقيقه نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص وقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة، بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في, في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان. لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو، لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوع بيتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح

0: وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورنر هاي سيدف مزارع بيكو يا هاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وإنهم جرع ذات.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه وانا وتزلط دزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله دزلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغنى سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير

0: إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني، كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة، ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد، وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أم دودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
5: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها، كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
9: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهن لأن أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النغابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة، ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني نشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
8: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
10: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة بحق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة، فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة، واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
8: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل، وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
11: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية، فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع النقطة الأخيرة أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة في النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار،

0: في منطقة الجلابية على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي عايز يلفها مزارع جيبا جاي بلر مزارع عربة تجارع وتكرها وإنهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
2: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تخشاه وانه ده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الزلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجسر امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن

0: زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة، ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات، الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
4: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
5: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما يتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على الـ على الـ على المواطنين، لأن الرايش بتاعت الدانة اصطدم بالحيطة بتاعت الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة، يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا بنعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ، للحقيقة مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمن بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا، يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء. يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا. يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة، يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع، على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري. وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير رسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا، ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
6: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في نجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بياناتنا عنصرية، ما في بياناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني أنا المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة، أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، أنا شايف أنه الفنان ده المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني العوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع اغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني اغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمت إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغنى اللي بتطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا احنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة، بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده يجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب إنه يغنون السامح، حب إنه يمشي يسهو، لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوع بيتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول، الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة

0: اللواء الأول علي الفضل. الآن زلط كادوغلي الكويك في النصر رحمه الله تغشاه اخوانا. وده الزلط ده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي. ها
1: الله أكبر.
0: وشايفين الجيجة الله أكبر. والله شايفين القوة الجرارة دي. تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي. الله أكبر. والله ده الزلط. والله
2: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص
3: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تقنع سلطة بورسودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسير امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
2: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص
4: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
2: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية

0: السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أم دودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كاتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
4: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من المعلوم انه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سيما منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العش ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورنوي هاي استهدف مزارع جيبه جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وعندهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وب

0: والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
1: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تعشاه وانا وده الزلط ده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي ها وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تقنع سلطة بورسودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجسر امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة مبادئ الحل مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار

0: تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارة أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كاتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
4: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: نظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
5: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا، مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة، وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها. يعني الناس التانين ما اتضرروا، الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري. وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا، قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير الرسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
6: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في نجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه إحنا كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لنا إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت في جدا جدا جدا يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. ف على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب ال يعني يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السامع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، أنا شايف أنه الفنان ده المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تاني افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه وبال يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كميه بتاع اغنيات يعني لها علاقه بالحاله دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس. يعني اغنيات لها علاقه بالناس البر يعني، حتى في كميه بتاعت حاجات اتعملت لها علاقه بالحاله دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمت دي إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقول أو أتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا احنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده يجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكتر الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، وهل الكورنوي هاي استهدف مزارع جيبه جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وعندهم جرعة هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء

0: الله اكبر.
1: وشايفين الجيجه الله اكبر، والله شايفين القوه الجراره دي، ثاني مشي كادوق لي ماشي، مشي كادوق لي ماشي، الله اكبر والله ده الظلط والله.
2: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغنى سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
2: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
2: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي

0: في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أم دودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات، الماعز والحمير والخيل المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
4: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: نظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها، كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات والسلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
3: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، ما بنساهن ما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل وكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا باليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في الثلاثة فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي نحمي نساءنا ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء السيارات، كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء اللي احنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات اللي بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وأمكم عوضية محمود كوكو أحمد.
2: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
4: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
2: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
5: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد، وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع 4 ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
8: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو وبالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
8: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
9: لكم خلي بالكم
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا غرامبل لاغونا ودمانا غندري يم وصلني زرات وصلني واش اسني بك هداب ننقدي انت تكبد اسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
11: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مقاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة، ولن يستطيعوا جلب الوقود، ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع هو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية إنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي حتى ولو تكللت بالنجاح. هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمطة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى إنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل ولم يعرف متى ذهب التمويل إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة، الآن كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطني المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن آمال في إنه الناس تجد حلول لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكينها.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
9: راديو دبنجا دبوا قرنبل لطفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدف مزارع جيبا جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وعندهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النصر رحمة الله تعشاه وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله تزلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات

0: في الواقع تقسيمياً إدارياً في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية، فشلت في إنها تقنع سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا، قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة

0: فإن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبوراي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها. وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما اتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على الـ على الـ على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا بنعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بولس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بولس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق. وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر، كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، يلي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار يلي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني يلي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بولس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع، على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العملي اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري، وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغنى سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين مجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير الرسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات الدكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعيننا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده الناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. ف على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، وأنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، انه الناس تتماسك بشكل كويس. يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمل إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي دي في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص وقت القصة دي وقفت، لا نحن لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان. لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السامح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوع بيتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي استهدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تيارة وتكرة هاي وعندهم جرع هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تعشاه وانا وتزلط دزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله دزلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه

0: يقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية، فشلت في أنها تقنع سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجسر امتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا، قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
1: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المرة كان هناك بدنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
1: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
1: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية

0: غامضة شبيهة بالسحائي انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنغا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبوراي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات. وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بيعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبيعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لوليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي. ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهده من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد، وهنا في نغابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نغابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجر. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجر الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لـ 350 هجوماً بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً في حجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثة تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل للحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد محلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدف مزارع بيكو جاي بلر مزارع عرب التجارة والتكرة هاي وعندهم جرع ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه وانا وده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم بها وشايفين الججة. الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي. تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي. الله أكبر، الله ده الزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغنى سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان

0: مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني، كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة، ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق

0: المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنياً وعملياً، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد، وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارة أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها. يعني الناس التانين ما يتضرروا، الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن، سقطت فيه الدانة برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على الـ على الـ على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا بنعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم مسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا، يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمنها في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع، على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري، وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير رسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه، فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم. ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات. ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات الدكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات. ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعيننا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلم مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكم، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد يعني أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني أنا المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها استمعوا يعني. فالكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده
1: ايوه
0: بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام. يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان ده المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا. يعني العوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس. يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي. يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في
0: انا
1: ناس
0: اقصد، انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمت إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكده، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
0: طيب استاذ حقيقه نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكده، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده يجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السامح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدفها مزارع جيبا يا بلر مزارع عرب التجارة والتكرة هاي وإنهم جرى هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تخشاخ وانه وده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الجيش ده الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الظلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني، كما أكد أن الدعم الدولي لطرف

0: مهم جدا في مسار الأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها، بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة، ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار

0: الإدارة السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد، وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أم دودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: نظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنبا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، ما بنساهن ما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهن حتى في العمل حقهن. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة بصورة يعني كبيرة شديد، إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين، ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورناي هاي استدفوا مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرية وإنهم جرى ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين سكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه، وانا وده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الجيجة الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الظلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك بدنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس

0: تدا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة، ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين

0: منطقة أم دودلي بمحلية الخوي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات، الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: نظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة، وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها. يعني الناس التانين ما اتضرروا، الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن، سقطت فيه الدانة برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اتصدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ، للحقيقة مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شيء مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا، يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمنها في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة، يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع، على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري، وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري، بعد شوية حيكون في ضرورة اللي شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسر امتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير الرسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب، انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم. ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات. ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات. ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في نجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه إحنا كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي يعني إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده الناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعي بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السامع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، وأنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تاني افضل، يعني لبرحات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة، يعني في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كميه بتاع اغنيات يعني لها علاقه بالحاله دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، انه الناس تتماسك بشكل كويس. يعني اغنيات لها علاقه بالناس البر، يعني حتى في كميه بتاعت حاجات اتعملت لها علاقه بالحاله دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعملت دي إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة، يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا احنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدفة مزارع جيكو جاي بلر مزارع عرب التجارة والتكرية وعندهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاخ وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم بها وشايفين الججة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله تزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات

0: قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة، كما نفذت أيضا قوات

0: سريع هجوم على منطقة مدودلية التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
1: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات، الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
1: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
1: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلة أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلة مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر من الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
8: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
7: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
8: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ذا، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين، اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
7: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
8: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني أنت ما بتقدر تعرف إنه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا إن شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت أثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
7: أستاذ حسين الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
8: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو, أولي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا, ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني, وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة, فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي, خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
7: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لـ 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الحجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد مهلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخذ منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم ناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فهذه لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنينة وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي استلفها مزارع جيكو جاي بلدر مزارع عربة تجارة وتكري هاي وإنهم جرى ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاخ وانه وده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الظلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات

0: معلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات

0: الأرز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
1: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كاتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
2: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
1: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: آدم.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني أنا المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة لها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، أنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت اغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني اغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي. يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمل إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان. لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلنج بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لـ 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 8 قتيلا وجريحا في حجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50 ألف شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل للحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد مهلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول: انشقاقات قيادة الدعم السري لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشر عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنينة وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عرب التجارة والتكرة هاي وعندهم جرع ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص، رحمة الله تغشاه وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الجيجة الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي، الله أكبر الله تزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغنى سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:

0: رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
1: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
1: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
1: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل

0: زوح عشرات الأسر انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
1: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد عقودا الى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات، وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: بانجا.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لـ 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثة تقصي الحقائق الأمومية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد مهلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
0: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض،
7: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا، فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض، ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة، لها أسبوعيا الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض في الخزانات في الـ في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة استخدام يا جماعة في بعض الـ الـ الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة ليش لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك الواحد بخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل كورناي هاي سيدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عرب التجارة والتكرة هاي وعندهم جراء ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تعشاه وانا، وده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم بها، وشايفين الجيجة الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي، الله أكبر الله ده الزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك بدنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل

0: الأهداف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
3: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية.

0: من ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
1: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدالة تشتغل شاي ب بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات اللي بتفتح بنمر عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد، يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنقا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنقا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهده من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنقا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة، تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عقودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تاثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفاده من العالم جوا، في التجاره وارتفاع تكلفه الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الامداد السريعه والمساعدات الانسانيه تعقيدا لعمليه الاغاثه وزياده كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطره الدوله خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحته بتاعت الميزانيات والدوله وتطوير قطاع الطيران، المنظمه اصلا فرضت رسوم العبور بالنسبه للطيارات العابره الاجواء السودانيه، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقد قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتلة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بنجا.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لي 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في حجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد محلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص واشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيء بنزين كده الهواسه وقت جبنا من بني ادم
2: حركتك كيف شيء في الانابيب بس الى الانابيب
0: شيء وفي دارفور شنت القوات المسلحه مساء امس وصباح اليوم الاربعاء هجمات بطائرات مسيره على مدينه نيالا اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا انهم سمعوا اصوات انفجارات عنيفه باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسير نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامي الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أمباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاع الزيت، لكن هي في العادة كده

0: على قيمة البضاعة. دياسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جلخان تزيد عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل7000، ونحن كمصنعين رفضنا.
1: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كرسلة من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنغا:
2: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال لهم أنا الجاز بالشريف قروش وكده. الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
1: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنغا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
1: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
4: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع، نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
3: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بقى فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
5: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
4: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس هل تهدد وحدة السودان؟
6: فالامن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
4: فاصل قصير ونعود.
7: دبنغا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت

0: متوقعة إلى حد كبير. وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: الانقسام الأخير الحاصل داخل قوات الدعم السريع أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة. القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في زوايا تانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادة الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشري وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي وممكن نقول قبلي. القيادات دي بقى فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية، بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لأنه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته، يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، ها انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف ممكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا ان الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل انه سلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في انه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب وخسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة انه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية لكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براه، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بيعبر عن الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع ما بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض. الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب، يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص رحلات درب، فيبدأ حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج بيؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضه القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحياه الاجتماعيه الولاد الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعني وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيرة بيشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية، خلينا نقول حكومة الأمر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو متذكر العدد المساواق بتاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها، يعني بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على الدهم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولاءات مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، خصوصا في ظل ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجههم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخبارات بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بقدم بملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل بها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخبارات القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
0: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السابنة ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: عن حقيقة في الفترة ديك إنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلو قادرين أوكي عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات عندها صحفيين عندها غرف إعلامية عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقت الناس بالخطاب القبلي وساقت الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان الكلام ده قلته إنه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوه وهي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام، مثال النور القبة الآن السافنة مشى. فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة، يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك، ده زول بيزعل سريع جدا. أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة وما ردد عليه، يعني الواحد بيزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي انا برضو بنو ادم، يعني انا بنو ادم، يعني ما ممكن القائد ده الان اباوت 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا علينا كلنا. هسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن يعني في النهايه يعني على الاقل تقدر ترضي المجموعات، المساله صعبه. فمساله السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه انشقه رياك مشر أرق طن كاربينو كوانين ويليام نون مجموعات كبيرة جدا من القيادات القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود مؤمنين إنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر التغيير لازم يتم. حركة شعبية صمدت نظمت صفوفها بدت في النيل الأزرق بدت في جبال النوبة بدت في إكتوريا بدت في بحر الغزال حصرت النظام الآن خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبره. فلذا موضوع السافنة مشى نور القبة مشى ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته نور القبة ما مشى بأسرته مشوا كأفراد دي تقديراتهم هم.
0: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل إبراك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مصدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى طالك وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرحة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لذيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأخذ جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل كان وعدى وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل كبنا من بني آدم
2: حركتك شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام العشر الأخيرة وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص. وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة، نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد استئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإفتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. ده هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه،

0: صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برامب ولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنغا:
1: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بزقوا مجان، وفتع الدونكي رفض قال له أنا الجاز بشريبة قروش وكذا، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها، وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنغا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها ثمرات التشظي والانقسام أكبر إنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع، نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
2: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهم انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
4: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
3: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس هل تهدد وحدة السودان؟
5: فالامن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
3: فاصل قصير ونعود.
6: دبنغا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنغا.
2: الانقسام الأخير الحاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة أصلاً الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلاً مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخياً على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية.

0: تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات الزيدية فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لاعتبار المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا تانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الاندسمة دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي، ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهم انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لأنه عنده قراية بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشه حريب في انه في مزاج الرغبه الدوليه دي ما دارها وهدوء في الحته دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدا يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته يعني انه انا والله مستوعب انتم دارين شنو انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف دي ممكن ترتبط بسؤال تاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا ان الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة يعني ما تستبعد برضو عامل انه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في انه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقة السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، لكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براو يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيب بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحه، الحركات المسلحه في عبء الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القياده والثقه الداخليه، بيت في حاله شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادي موجود وبين القياده المركزيه وبين العناصر في بعض، الروح المعنويه نفسها للقوه نفسها بتكون في حاله تذبذب. يعني ده كله بيوري انه التاثير ما عسكري بس، برضه معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصه دي بدات تنهار، وانه القياده الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص رايح لها الدرب، فيبدا عدم حاله عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه، الولاءات الاجتماعيه دي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في في في تحليلات كثيره بيشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه، خلينا نقول حكومه الامر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية، بالإغراء استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو نتذكر العدد المساوقة بتاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتوائها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على على الدعم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنتها الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. وحقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل او تحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهة. هم الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع عملية الانقسام بفكرة العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسية. وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة، وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته زمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما يعني ما ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل بها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديم أو حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلو قادرين أوكي عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات عندها صحفيين عندها غرف إعلامية عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقت الناس بالخطاب القبلي وساقت الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك، ده زول بيزعل سريع جدا. اوكي احتمال يتصل للقيادة وما ردد عليه، يعني الواحد بيزعل. يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو آدم. يعني أنا بنو آدم، يعني ما ممكن الغايد ده الآن about 450 ألف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسا إحنا كمجموعات الآن قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن ومن يعني في النهاية يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة دي صعبة، فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر أرقطن كاربينو كوانين واليمنون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود مؤمنين انه لابد ان يتم تغيير بغض النظر نحن قله ولا كثر. التغيير لازم يتم. الحركه الشعبيه صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الازرق، بدت في جبال النوبه، بدت في اكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الان خلق الدوله بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنه بالمشروع لصبره. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لأنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استقلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهد وما نتابع من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح أن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية يحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لأن لا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاد متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
8: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحك وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زرقيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي في الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة وفيها إيه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدا صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات المسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. ويستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: أولا ما بتنفع شيف نزين كده الهمالسة وقل جبنا من بني آدم
2: حركتك كيف شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاع الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريع بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى كانت الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

0: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برامب ولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنغا
1: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض قال له أنا الجهاز بشريب قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها، وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنغا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص
2: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد

0: انه اكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل اوليم. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
0: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقم كده بتاريخ كده رقم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريا ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل، إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيأدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة، ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات، كده بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شوفانا دي ياخذ النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في، وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين، خطاباتك طلعها. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى المخضام المفبرك ده والله الحقيقي ما في اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دايما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة، يعني خلي الأمور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عمله، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنه دي، احنا ماشيين على ال 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنيه، قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العمليه بتاعتين للمهنه يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنه انا عايز جانب خاص متعلق باولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ وتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. ان شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على ان نعدكم بمواصله النقاش حول هذه القضيه الهامه التي تشغل العديد من الاسر السودانيه، والى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. إن إحنا دارين الناس تصل عشان إن إحنا ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لي 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الحجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد مهلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتحاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبلها من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريد بسيلة الأنابريد
0: شيفين. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ 9 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعودين يزقوا

0: ميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن عورام الكلكة قتلوا نفرين، يوم الاثنين جاء هجم السوق واطراف الحلة.
1: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها، وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
1: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع، نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
2: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
4: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
3: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
5: فالامن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
3: فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الانقسام الأخير الحاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية، عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي، تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات

0: حسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجي فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية، بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. في بعض الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريمه، لكن لأنه عنده قراية بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر للدعم السريع، واي قيادات خاشه حريب في انه في مزاج الرغبه الدوليه دي ما دارها هدوء في الحته دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدا يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه، وبيعرض نفسه بيسوي رقبته يعني انه انا والله مستوعب انتم دارين شنو، انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف يمكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، وده كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه سلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده، والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعات دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، لكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات، وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة والحركات المسلحة في عبء الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادي موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدري، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروج اي قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبياخد حساسية اكبر، لانه برضه القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء جبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من مصر دي طلع هو قال واد عمه مشى بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه، الولاءات الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في في في تحليلات كثيره بيشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه، خلينا نقول حكومه الامر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية، الإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو نتذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تعزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على على الدعم ولا على الجيش، لا لا، على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل دي سياسة بنتها الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا، كان مؤسسه قاعده تكاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع عمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات الصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته زمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس بيزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب اقليميه ثانيه او تجارب سابقه، تجربه دي مختلفه جدا. فبالتالي التعامل بها بنفس ادوات السودان القديمه او التحليل القديمه حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفنون قادرين، أوكي عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقت الناس بالخطاب القبلي، وساقت الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان انا الكلام ده قلته، انه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان، وقيادات مؤثرة، وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام، مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك، ده زول بيزعل سريع جدا. أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه، يعني الواحد بيزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفيان الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو آدم، يعني انا بنو آدم، يعني ما ممكن القائد ده الان about 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. هسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن يعني في النهاية، يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات، المسألة صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرقطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت، لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين أنه لابد أن يتم تغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرة. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ثم موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة، لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي: أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهد وما نتابع من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء: بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بودعت الله مقدم بالعديل إبراك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاند قام خدار وبلاد شليل مزداد شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه يعني كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمع كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمعوا أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغي عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن سفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زربيته أمامه اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شكانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيء بنزين كده الهوان سواك الجبنة من بني آدم
2: حركتك كيف كيف الأنابريد بس هي الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري، وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بهذا الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. ده هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل 7000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جو الأبالة طبعا الدونكي وعاودين رزقوا جمالهم وقال بزقوا مجان، وفتع الدونكي رفض قال له أنا الجاز بشريبة قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جو هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها

0: كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات زي دي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
4: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
5: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
5: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا.

0: بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل. ما في، انك يجب ان توفق اوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
0: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة، وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقد قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار، واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: آدم.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلم مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني أنا المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، أنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما دخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع اغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني اغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمل إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما قتل الموضوع ده ويجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسعوا لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، والشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوان سواء جبنا من بني آدم
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوماً بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري، وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ 9 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
2: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
4: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثاثة تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17% الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دياسي هم في تشريع بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعوها ل 7000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لي راديو دبنجا:
7: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بشريبة قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى

0: تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
2: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
3: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
1: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
4: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
1: فاصل قصير ونعود.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريبنا، لكن لأنه عنده قرايه بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته. يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، ها انا طلعت من القصة دي وكذا عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال.

0: لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا، ما أعرف يمكن بترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير داخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني الشغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده، والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين، في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعات دي، باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات، وبيقى فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة والحركات المسلحة بيعبر عن الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي، يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادي موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج يؤدي لهزيمة. القصة دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلامية والحرب الاصلا العبثية اللي قامت دي، الحرب الاعلامية فيها اشرس من الحرب العسكرية، احنا العسكرية بيموتوا فيها المدنيين اكتر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكتر. الحالة السودانية دي معقدة، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبياخد حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قالوا دعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه الولاءات الاجتماعيه دي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيره بيشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه، خلينا نقول حكومه الامر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء، وانقسام يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو متذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده يعني، حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتوائها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان يعني، مش على الدعم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنتها الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا، كان مؤسسه قاعده تكاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه. هم الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع عمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات الصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس بيزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب يعني. ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل بها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخبارات القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلو قادرين أوكي، عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقت الناس بالخطاب القبلي، وساقت الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي. كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا, والخطاب ده بيخلق لنا هزة هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان, انا الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات هتمشي بور السودان, وقيادات مؤثرة, وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة الآن السافنة مشى, فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك, ربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك, ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا, اوكي. احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه. يعني الواحد بيزعل, يعني انت حقه تغدر ظرفيان الخاص بي. انا ما برضو بشر, انا ما ملائكة, سواء كنت قائد ولا كنت جندي, انا برضو بنو آدم. يعني انا بنو آدم, يعني ما ممكن الغايد ده الان about 450 الف مقاتل. يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن يعني في النهاية يعني على الاقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة دي صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى, نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر, أرقطن, كاربينو, كوانين, ويليام نون, مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية, والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود, مؤمنين انه لابد ان يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر. التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت, نظمت صفوفة, بدت في النيل الازرق, بدت في جبال النوبة, بدت في إكتوريا, بدت في بحر الغزال, حصرت النظام. الان خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرة. فلذا موضوع السافنة مشى, نور القبة مشى, ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته, نور القبة ما مشى بأسرته, مشوا كأفراد, دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني, وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين, ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية, بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة, إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهد وما نتابع من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجته. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي أحز جنة لصالح دفتر مشاعر هذه ودنيا
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيء بنزين كده الهوانسة وقت جبنا من بني آدم
2: هربتك كيف سيف الأنابريد بس هي الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بعثتي تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنغا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنغا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعوها ل 7000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لي راديو دبنغا:
8: يوم الأحد جل الأبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بالشريف قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنغا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه

0: إرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
2: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
3: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم

0: يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث انه ما يخسروا بعدين. ما ممكن بتاع مطبعة يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات، انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريا ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه، يعني معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل، احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصه دي. بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولاية الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة، يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربه دي دلوقتي؟ ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، بيبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ لو حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقه فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر، انه والله المدارس الخاصه دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر تدرسها شوفانا دي يا اخي دي النصابين او دي بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني، ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لها اي حد في، واذا عندك طلعه لنا، اذا طلعته عداك العيب احنا الغلطانين. خط خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعه 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبه ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن من عمله، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان, أن نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنه دي، احنا ماشيين على ال 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنيه، قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العمليه بتاعتين للمهنه يعني يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنه. انا عايز جانب خاص متعلق باولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية، وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لي 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في حجمات بطائرة مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد مهلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيء بنزين كده الهوانسة وقت جبنا من بني آدم
2: هربتك كيف شيء في الأنابريد بس هي الأنابريد
0: شيء وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإفتتاح تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان هذا الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض قال لهم أنا الجاز بشريب قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فاطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الانقسام الأخير الحاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونه مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدية فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لاعتبار المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شي زوايا تانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي وممكن نقول قبلي. القيادات دي بيجي فاهم انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لأنه عنده قراية بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع وأي قيادات خاشة حريب في إنه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع أو بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الإقليمة وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته، يعني إن أنا والله مستوعب أنتوا دارين شنو، ها أنا طلعت من القصة دي وكده، عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن فيه نقطة مهمة وجوهرية هنا، ما أعرف يمكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير داخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، وده كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده،

0: حينه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بتعبى الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج بيؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قالوا دعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحياه الاجتماعيه، الولاد الاجتماعيه دي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في في في تحليلات كثيره بتشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه، خلينا نقول حكومه الامر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو نتذكر العدد المساوقة بتاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان يعني، مش على الدعم ولا على الجيش، لا لا، على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، خصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه في المواجهه المباشره، وحقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه مو بشجع عمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس بالعكس بيزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب يعني. ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب اقليميه ثانيه او تجارب سابقه، تجربه دي مختلفه جدا. وبالتالي التعامل بها من نفس ادوات السودان القديمه او التحليل القديمه او حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته اصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافنة ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلول كان بيبس سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس انه الفنون قادرين اوكي عندهم غرف كبيره جدا، هي دي دوله عندها امكانيات عندها صحفيين عندها غرف اعلاميه عندها اجهزه امنيه متدربه انها تخلق هذا الشرخ. فحقيقه كان ساقت الناس بالخطاب القبلي وساقت الناس انه الدعم السريع هو عباره عن اسره ال دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزة هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان انا الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام، مثال النور القبة الآن السافنة مشى. فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة، يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك، ده زول بيزعل سريع جدا أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة وما ردد عليه، يعني الواحد بيزعل يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر انا ما ملائكة سواء كنت قائد ولا كنت جندي انا برضو بنو ادم يعني انا بنو ادم يعني ما ممكن الغايد ده الان about 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. هسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن ومن يعني في النهاية يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة، فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى. نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات، القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين إنه لابد أن يتم تغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرة. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية، بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة، لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة القانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لأن لا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرط المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودع الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه كان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى طالك وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرحة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وصلاً غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز اديكي مثال او حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا اعطى مثال لديك نعتبر هل يا عافية احوالك ضاقت زي محن أيوب او صبره فوق مواله عافية تعانى شاف زربيته امام اندسر ما في مخلوق بالدنيا ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق في الدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها ايه لو نبدأ صفحة نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة ننسى كل لحظات شكانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاف ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين.